0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو HBV.
2: Радио Салам – міжкультурний журнал на радіо HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19.00 та щопонеділка о 21.00.
3: 8 Uhr.
4: Das Harzbördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 15 Grad, Kochstedt 14 Grad, Bernburg 15 Grad, Quedlinburg 15 Grad, Harzgerode 13 Grad, Stiege 14 Grad, Wernigerode 15 Grad, Schirke 13 Grad und auf dem Brocken 8 Grad.
6: Radio HBW, die Radioboutique.
4: Gut unterhalten und bestens informiert durch den Vormittag.